0: The Dictator, Jana oder Jenna Momima Momina hat zusammen mit Ian Brennan in Afrika die CD aufgenommen, A Faraway, welche am 26. August bei Glitterbeat erschienen ist. Ich spiele davon ein Stück. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich es finde. Ja, da. My family won't let me marry the man I love. I'm forced to wed my uncle. Jenna Momima.
1: Hidda, hidda, hidda, day. Hidda, hidda, hidda, day. Yalo gere mawalo. Yalo gere siyaru. Siyari mama slehale. Siyari undi boru. Yari undi boru. Saku gere kreyoisa. Harra gere kmelela. Saku gere kreyoisa. Harra gere kmelela. Saku al itiambule. Saku al itiambule. Harra wayat elita. Hidda hidda hidda day. Hidda hidda hidda day. Walharehi ki oruba. Yalo fana yoruba. Yalo fana yoruba. Malharehi ki oruba. Firan el hefere. Malharehi ki oruba. Wakili doko yo barisa. Saki wada yo barisa. Yalo fana yoruba. Firan el hefere. الحدير الكرومي بحر لف الكرومي يول مراو يول كبا قال مراو كاكاشيسا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا نغاس فورات كهبه غراي غراي تول كهبه فقود توق حمال كهبه سينو كيروه قبلتسي يالو هفاتالو كسي هدا هدا هدا هدا Hidda hidda hidda day. Hidda hidda hidda day. Sini ki roh gavla ta se. Gaam vogad bollu ka se. Garay garay tol ka have. Nagasya furat ka have. Fugunto gihmal ka have. Munda kurit leolu ka se. Yalo hafata lu ka se. Hidda hidda hidda day. Hidda hidda hidda day. Hidda hidda hidda day. Tede eo kaktanam. تدعيو كاكتانا مالحري بارفوك تافا واحد بارغان سيسرو واحد بارغان سيسرو تدعيو كاكتانا اتحان الباه بقو حير للا واسبرا هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى ما قريبتيو هانا ما أمويك مولانا ما أمويك مولانا لوكو تكين الليليو لوكو تكين الليليو عرسي تكين ننقليو هيدا هيدا هيدا أدي هيدا هيدا هيدا أدي هيدا هيدا هيدا أدي أي سني لاهو ياما ينا يكوح لايتاما يابا يلو لاياما ينا يكوح لايتاما يابا يلو لاياما يولي سعال بيعاما يولا سعر بعاما أي سني لاهو ياما يا بمرو القرداما لا حين قوبه مقحاي لا حين قوبه مقحاي أنا حين بعلاه مقحا هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي يا لو هلاي قرباي يا لو هلاي عردي الرحانه تاي سالاي قربح دوه تاي سالاي يا لو برات بيتالاي ينقلي كوياك ماي برقلكو بيتاي هدا هدا هدا دي هدا هدا هدا دي هدا هدا هدا دي بعد قلوب التاو تالاي قد ملك تالاي بعد ديري فاري فلالاي هدا هدا هدا دي هدا هدا هدا دي هدا هدا هدا